0: على كارياركم اوشون
1: يحبون الاشتراكية
0: لكومينوزم
1: سجل
0: انسخي.
1: انا عربي
0: يسوي عرب
1: فهل تغضب
0: اتفوالا فيغيو